0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.